اكسير التايغا دانس ويث مي جافا لجسيت لك اكويا كبتو صرا فيرا في الهرا يا ابو سوبا زيا كالا زيا كالا زيا كالا اتسا بو نيت معروف بارا تيكيت تسا هاو دي تيكيت كي تلوجو تسا هاو دي تيكيت 350 فيلا تيكيت او سوي فوبانا نا جوال سير مو سي فيتي لي دي لتا سما كابيلي دي تيكيت تسينا مان ادي لتا فيلا كابيلي بيلي بيلي بيلي بيلي لي باتو اكوموديشن لي تسا هانا جوال شلو لي تسا باتسي بو ري هي او تلا شوكا اين اي او تسي مون هنا لبو دي بري بارتي هنا لي مين شو هنا لبو دي افتر بارتي nanke ke ro batho e ba mono la bohlano moqibelo sonta o khutlele hala nahana lo ba le batho kara weekend te ka ofela ye a o roje ka khone na o thulana le kara ke bo di pre party main show after party di radio station tsa SABC di tla be di le ka mono ka zia kara ba re kopane ba fetse re kopane di 27 tsa June ba sa khona se le bo se fitileng kopanyang hala jwale a di ja fatshe tat batho ba 20,000 ba batletse tjena ntate di ja fatshe pap ya ke festival ya lefatshe a re kopane ka nkane hora ya bosupa a ntle re bahlo hora ya bosupa re balwa ditaba.